تَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا،

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم

خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب

0: قد سمينا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربي
1: هو علي bacakan Al-Quran dan kamu dengarkan dan diam, dengarkan dan diam. Agar apa? Agar kamu dapat rahmat dari Allah. Kita ini ingin dapatkan rahmat dengan ngaji ini. Kita ingin dapat barokah.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja. Kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja.
0: كتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة
3: وكان تقيا وبرا بوالديه
0: ولم يكن
2: جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد
0: ويوم يموت ويوم يبعث حيا
2: Kajian Islam ini di Raja TV dan Radio Raja.
3: Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi yang gaib kecuali Allah.
2: Qalat inni a'udzu Kajian Islam ini di Raja TV dan Radio Raja.
0: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك
2: غلاما زكيا
0: قالت أنى يكون لي
2: غلام وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغت
0: وكان
2: أمره مقضيا
0: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
2: رجاء في
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para Islam, para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang kita simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Ini semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan. Di studio kami mengucapkan جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: رجاء تيفي
0: فلن أكلم اليوم
2: سنرى فتبه
0: قومها تحمله قالوا يا مريم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ba'din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Ma'asal muslimin, pemirsa Radio Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tuhfatu Saniya Syarhul Manzumah Muhaiyah oleh Syekh Abdur Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizallahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar tidak salah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Masal muslimin, pemirsa TV Raja, rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi ayat yang ketujuh. Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah berkata,

0: له عصابة من أصحابه
1: من فرعون
0: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا
1: إنه كان عاليا من المسرفين
0: ولا تقتلوا

المتقين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين.

0: إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.

0: آمنوا
1: منتهيا
0: وتتقوا
1: مثير
0: يؤتكم
1: النصيحة.
0: أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخفوا.

0: صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: وعلى آل محمد
0: إنك حميد مجيد
1: كما صليت على آل إبراهيم
0: وبارك على محمد
1: إنك حميد
0: وعلى
1: مجيد
0: آل محمد
1: اللهم بارك على محمد
0: كما باركت
1: وعلى آل محمد
0: إبراهيم وعلى
1: كما
0: آل
1: باركت
0: إبراهيم
1: على آل إبراهيم
0: إنك حميد مجيد, مجيد
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
4: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat.
5: Penghuni neraka kita beriman kepada Allah,
4: ketika ditanya masalakakum fi
5: beriman kepada Rasulullah,
4: apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakok,
5: tentu ya dengan Al-Quran yang diumumkan oleh Allah dan
6: Rasulullah,
5: bukan dengan pemahaman kita.
4: Sebagian orang masya Allah sebelum
5: bukan
4: masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja,
5: tapi pemahaman yang diumumkan oleh Allah dan Rasulullah.
4: Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah
7: السابقون الأولون من المهاجرين
4: tidak peduli untuk datang ke rumah Allah, rumahnya berdampingan dengan rumah Allah.

0: Pagilah dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laylah. Wa khaira ma ba'daha. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي
0: dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia
1: surat An-Nas dibaca tiga kali A'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa ant Allahumma afini fi badani اللهم عافني في سمعي
0: لا إله إلا الله
1: اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري
0: من الكسل وسوء
1: لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Segala puji hanya milik Allah.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah.
0: Yang Maha Esa.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini.
0: Dan baginya pujian.
1: Wa dunyaya wa ahli.
0: Yang Maha Kuasa.
1: Wa mali.
0: Atas segala sesuatu.
1: Allahumma astur 'awrati.
0: Aku mohon kepada-Mu.
1: Wa amin rawati.
0: Di malam ini.
1: Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi.
0: Aku berlindung kepada-Mu.
1: Wa an yamini wa an shimali wa min fawqi
0: wa hay rob
1: wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti
0: dan kejelekan di hari tua.
1: Allahumma 'alimal ghaibi was syahadah
0: berlindung kepada-Mu
1: fatiras samawati wal ardh
0: dan siksa
1: rabb kulli syai'in wa malika
0: satu kali
1: asyhadu an la ilaha illa ant
0: وبك أصبحنا
1: أعوذ بك من شر نفسي
0: وبك نحيا
1: ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا
0: يا الله
1: أو أجره إلى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
0: bagi semua makhluk dibaca satu kali
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا.
3: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: آيات من القرآن.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم:
2: ومن يبخل فإنما يبخل
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
2: والله الغني وأنتم
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خيرا

خلق السماوات والأرض لا يوقنون وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

0: ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
1: فاصبر لحسب ربك فإنك بأعيننا
0: وسبح بحمد ربك حين

يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة

0: برحمتك الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
1: بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
0: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
1: الإثم والفواحش إلا لمن
0: إن الله يغفر الذنوب جميعا
1: واسع المغفرة
0: إنه هو
1: أعلم بكم إذ أنشأكم
0: من
1: الأرض وإذ
0: أنتم أجنة ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله

0: تكون من المحسنين. ولقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.
1: سعيه سوف يرى
0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

نشأة غير الله تأمرنه هو أغنى وأغنى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه.

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

وبلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين

0: وقال لهم
1: وما
0: خزنتها
1: يعلم
0: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبعها.

0: منهمر
1: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر
0: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر

وعلى تحذير الناس من الشرك الأكبر والأصغر ومما يخل بالعقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى إصلاح بقية أمور الدين، فإنهم إذا أقاموا الأساس بنوا عليه بقية الأمور.

0: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء
1: من توكل الله سبحانه

0: يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: راديو رجا 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل
1: رجعتي قضاءك، سلم كل محمد ولك درك الإسلام،
0: أو أنزلته في كتاب
1: راديو رجا 100.1 اف ام، راديو رجا ماجلينكا 93.1 اف ام، راديو رجا
0: على القرآن
1: 101.8 اف ام،
0: ونور صدر
1: راديو رجا بندول 103.3 اف ام،
0: وذهب عمي
1: منبر شهية سنة.
0: يا الله
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون
1: من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا

0: أنكم غير معجز الله
1: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ويتناجون بالعفو والعدوان

0: أنفسكم أفلا
1: تبصرون
0: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق.

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه:
1: إن إبراهيم لأواه حليم،
0: فوالله لأن يحيى الله بك رجلا واحدا.

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على

0: كانوا صادقين.
1: إن شاء الله تعالى ما
0: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض.

0: أصحاب
1: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
0: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا.

0: قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم
1: وحملناه على ذات
0: قبل ما فرطتم في يسر فلن أبرح الأرض

0: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
1: Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Dan

0: agar engkau mendengarnya. Kitab Jami, Jami'u Sahih, Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya.
1: ولهم الجوار المنشأة في البحر كالأعلام
2: وله الجوار المنشأة في البحر كالأعلام
1: فبأي

0: خيارله أن تربوا
1: ربنا سنخرج لكم أيها الثقلان
2: سنفرغ لكم أيها الثقلان.

0: يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس.
1: Ada begitu atas nama sunnah menyelagi sunnah.

0: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم

الإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما

إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم

0: الله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-118.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو

0: الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah.

0: لعلكم تفلحون.
1: قال الرسول
0: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا
2: عن ابن عمر رضي الله عنه
0: إليها
2: قال
0: وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
2: رسول الله وإقام الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم

إن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.

0: تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. رجاء تيفي سمران تلاوه القرآن dan kajian Islam.
1: كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد.

0: الملك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
0: وبك نموت وإليك النشور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام
3: وعلى كلمة الإخلاص
0: الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
1: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي
0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
2: اللهم عافني في سمعي،
3: تidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: اللهم عافني في بصري. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لا إله إلا أنت. قل هو الله أحد لله الصمد.
5: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت. قل هو الله أحد لله الصمد.
5: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي
3: وأهلي. اللهم استر عوراتي dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة،
4: شر غاسق
5: فاطر السماوات والأرض،
4: ومن
5: رب كل شيء.

0: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى المسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا
1: aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap kulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قل أعوذ برب الناس عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله.

0: رب أسألك خير ما في هذا اليوم
1: وإذا السماء
0: وخير ما بعده
1: فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل
0: وسوء الكبر
1: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
2: ألم نهلك الأولين
1: ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
2: atas segala sesuatu.

0: شرر كالقصر كأنه جمالة صفر
1: ويل
0: يومئذ للمكذبين.
1: أعوذ بك من شر ما صنع،
0: هذا يوم لا ينطقون
1: أبوء لك بنعمتك علي
0: ولا

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني،
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.

0: بسم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
2: دان جابر رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyesalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut.

الله عليه وسلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: شيخ كلامنا سند انه صحيح
1: ان الابرار لفي
0: نعيم ذكر
1: على الارائك ينظرون
0: تسبيح وشكر سبحان الله
1: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم